شوف الاخر اللي فينا مثل السادي فينا مثل الصبح شوف تاكسي محمود شمال ديال الكرافان قدر شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد